في الآخرة من نصيب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.

الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم